قلت شافي رشي بلاك جك لي صفحاني ناقرين حاجي ياركي بيها يومي بدف دوستين بقلبو دلي خكافرين حاجي ياركي وبكيف دلي وهبش مرنورة ملك أملاك دي.

غوغرت موزي تشري خوز نورا برد يا حيرا جارو مغو غرت مازي چيني خزينه را برد و هگاي تب حوالو هگري تب خودك قسلا ويل من دوا هگاي تب حوالو هگري ور سردان اسين گبريم عبدالله خدي حيا گورو خل منو دلالي كه برد

أي لازا خوكا بهدينا دلقيرايا أي ليل سرا أباهي زلال برد برشاتي خابيراي أجر تبجن بلندا تشافرشا كما كيفروشكا ديگاري تخابر دا باجاري القشي هاي لمجا

0: خو حمو هنرمند النمر يك وستران الماء قفصة سينجا خطا براستا
1: حسلي بابي عادل
2: وشفي شلبي
1: ومرادك مي
3: حسين وخطركي عمري
0: وجبو حمو هنرمند النمر يكو خزمتا هنر وستران المكرن

عروسا تم بيت بوري بي خدا وبي سما عروسا شف بيت بوري كانيا دردو خما دل دما خاطر تخستي دل جمنجو دل نما ريل دو قاوي تبان كر واسو لدو بهنا

هم هوالي جدرد و كلين بندستيت و دكالي حيا هم برينو اخو درمان نكن بچارالي همي هردم بنالن بوي دردي بوي حالي وره وره بنباتم اكرانستاني.

0: صباح بخير قهدارين آرتا صباحا هيفي هيفي قد هندري حركسي دا مزندبا تبلي قوش تشتيقو تينا بشياوان هقر زحمتي بن آستان جيبن هرو هاجي صباحا سركفتني أو سركفتنا قوشي دبا وقو يكدخ سري خود ودس بيدك بيقومان والأرينيه وخشيه جي راست بي صباحا بخير با سيدان
1: صباحا وهمي قهداران بخير وخشي با

0: هلا بالخميس هادي هادي أما نيزي كي بينشم هادي مش شارشم هادي ولو فيزيولوجيا العشق شي تيه قهرتن تتزاني وها بينشم وإيني نيزيك بويا واستراحة دست بيكريا أو روتين وملالا قوتوي حفتي قشي دا تيدا درباس بويا روج بروج إجا تتحسيان ساعات بساعات تحسوي هر بري أنا مقوت بيستو چار ساعات جالا كست بيجن نما تير عمال ديكا جبر چه سيدان جبر أو ضغطة شغل وروتينة حروج دا حسيقو وقت زودري و يعني هو خلاص نابه أو بخواج روتيني تقوله تحسي نشاريقوك وقت برا هنك تبيجن وقت نما وكبري بري تتحسي وقت دريجي أو تاني مجرد إحساس يعني جبر أو ضغطة قول سرطة أو روجي وروتينة قول تشيد بي تتحسي قوك وقت ودم يعني زود درباست بي
1: قش تبيجن دلداد بي أم تفدد روتينة كيدا يعني روجة مد نفسها روتينة درباست بي إجا خوشك يقولو قهرتنا كي تاخوي روتينة هاني بتشتن ولو بسيط بن يعني هجر بمشوارك ينهب بجوفاتك بفنجان قهوة بي يعني وك آنها تحرت مي شاي بدخو سبش خور بقهوة أفجي قهرتنا كخوشة
0: باش بوا فكراك يا زهوراتك
1: أو جي تشيد بي

0: إجا سري سبهي ولو نامية كخوش جمرور بي دل دا قل لكي خوش يعني أو مود وجوي بيرو جي قشتكي دوك هرجات بالا خو بدي خلق تفدا دبشن دل دا هنك جيد بيجن أم حج روتيني اتكن دبش يعني ولو وكر حاتيكي وك نظامك درو جامد هي دبي تشيتر تشتن مرشي بنت حساب ده دي برق أو روتين بتشيتر وهنك جي جي رحي وانج روتيني در دخوازن تميقو هرتن درو جاوان ده بأجي جوانم يعني أو روتينا قوتي سر مروف فرد كرن قل لكي تعديل مرود كدرو جامد
1: بلكي جوان كسي قوي جوك بيتر روتيني حس دك قوتشكي زيادة بتتحسي إجا كار وضغط زيادة تردب لي تمي مرحة وجداري إلا جاركي ولوش كان عندنا وي روتيني تمي جي كوك تدوي روتيني دمين تتحسي أو كاري إيقو تتبرد سيتد نما دمشي نما در جبرقو تنما جي حس دك يعني جبرقو ملل وعاجزي كتي سيدان نما تتحسي قو كلو زود مشي أو إجا دي هلقو وقتا تزود رباس بي وتو إنجاز لباتة تنبي تزو خلاص نكي إجا تقاسي مربي جو تقاسي مرج روتيني حزبك أو روتينا جوج أم بحصاويتكن تكاري خو نظام خو سيستما خو ناشكيني جبوغو تعدلتني لي جاركي حرفة راكي مروحة وجداري وي تاقو مرو انتاجك زيادة تربك وبإنرجيك باشتر فقر كار

0: جارك دن سباوة بخير با گهدارين آرتا ملووة گريان مدر باسي مجارن خوني وي خلقه ببنمش باجار عمودي دست بي بكن كو هين خلقين باجار غازنان دكن جن باشبونان اوريين گشتي و او كولانين فرعي لباجار دلدا دفي گو او داخواز و اني امبيجن طلباتي وان مستمرن گو جبريا شان سالان گو اوريانا ورن صلحان دن يا باشكرن لي حطاني آنها تستجابج آلية شارداريه نهات يعني دفي گو بري خودن ودك وقلية خودكن بتن او داخواز وان تينا باش گوه کرن
1: بله لحر دا بره ولوی شخوا باجار عمود جگ جوان باجارين کو خلقه وی وی زحمتی دبینن دو هل سرو پلین رادوی آرتا را پرسینک بدن کو صورت حتا بلاف کرن تیدا بحثا رو شاوان ریاد باج آلی خلقه وی دا کام بدن گوه دار بکن
2: مگلک جارا والله مگیان بلدیه مگو خیو اب شارعی راستی شرعاق عامو و روجه و خودی بگی دسی جارا ما بخواد چه کرد و همچون هم خوازن همی وید که جوان گشمر تیخن دمنیم خطط خود ای سال هاوینی و اف شرعاق منی فرعی جی شرعاق یعنی براستی مشفاداری جی دوالیه و هم خوازن اف شرعاق جی بخودی وال پیشامه جی و الکیله کامل مشفاداری جی رینامه جی شرع یعنی اصعافک لا سمح الله تشتک خودی ریتنه گه عالم بگینه نیجی باسی
3: اف شرعاق ما زیبه شرعاق بلدیه شارعق بويه تقريبا شارعق عام يعني چون واتنتي قرب بويه و ام قلك زحمتيه تهدبين زحمتيه ما قلك تعبيه في شارع و ام قلك زحمتيه تهدبين يعني سيراك دفر درت تهدبين اشكا للباران العالمي دخي حتى درباز دبي زحمتيه
4: طبعا شارع مش فداري يعني معروف السوق بوي سوق يعني بدك كيش محلات وشارح حيوي دعمو ديدا والله يعني ايش كون جال هذا من عالم كارن تيد مشن ونسهرت تيدرن يعني تهار كذا كي حر ني مترو تريد كون جالك حر ني مترو كون جالك ام شون بلديه ام شون مجلس ايفالا يعني قوا مي تشيكن برا بهافين ام زفت بكن جوار ايفا بهافين جهات ومين يعني دنج جوان هاتي والله
5: وضع الشارعي ما بشكل عام قلكي تعبان يعني شارعك حيويه سهراق درباز بالمطابات هذه كيف جونجال هنا باربو بلدية هاد ترقيعات شكرن أو زفتايا قشرابو يعني أنا كافاي سي جونجال برها بدود هنا تشقيسي تخد دا آلي جي تخشي سريا كي دا آلي تلبون قوهي دو دوا وسيادن كيف يعني بهفينة انو جحلق جبان شارع عربي داني
1: هیوی دکن گوچار سر یک جوان کولانان را بیدیتن گل کومنت و تعلیقات جیل سر ویرا پرسین عبدنگو صورت لسر روپلا آرتا حتا دانین ماشکا کی دانی الصبر سم الصبر و سلوان امید دقوری دانی کولانا ریا حسکی منظر عوی معدی مراد غلا یکی لیو گران دی گوتی حر شارع و حر کولانج آدن خراب تره ورل آشی علاوی بنر تو گاوا گو گباران تید بنو تیلا گل کومنت دین جیهات یعنی عمر آلو جداني تبكي دا كده هر اب استنجي هي واب زحمتي هي
0: راس مجول جي على قاندي دلدا دبيجي كولاني عمودي تفدقش خارج الخدمين يعني النظام تنتبري خدك ودك يعني جسبيك عمودي حطاده ويا وينا خاصه اوريين اي سركه يعني ام بيجن مدخله عمودي وقامش له ابي قال لك خرابويه سميه حاج يونس جداني تبيشتي هاتيه قوتن قش راسته
1: قال لك داني ما كا شارداري واستفهامك داني نا شارداري قالوا العامودي هي أفبون تعليقات دي ترجي هنا براستي لسارو بلا آرتا دهرا برسينك دي ترجي بدنقو صورة داكت أو جي آجو كاري إي سيارات إي يعني تاكسي إي إجرى عمومينا الباجاري قامشلو أو جي بيتر زحمتي دبينند دا بين كرنا بنزيني دا سيدان شخوا يعني طابورا وان باش دو دريش بو سر غازيش بو بنزيني بدست بخينن وبساعات عند مينن اوجي ده لكوش كاري خب مينن وزحمتي كم مسترا حطاني كو جافي بنزيني بيدا دكن بيقو تضمان جبدس خصنا مخصصاتي وانجي هبا
0: كامل يقو دار بك
6: وجينا من الساعة 10 واجفين لحد الآن ما عبينا بنزين وسرحنا على الرفاق قالوا ما بالشبكة وبعثوهم على الإدارة قالوا ما في شبكة لبكرة والله ملينا نايمين من البحر الساعة 10 والساعة 5 جيت وإن ما في ولا سيارة نهائي وجينا بالليل الساعة 10 ولحد الآن واجفين
7: يعني أملت يعني بينش حضر سيارة عمومي أبيرو بينجرو البشر عاد قرن حرك كلابي وسيارة وضي بطانية وتضرب زين يعني أملا تعيش عائلة دوادنا نم مجبور دبا سيارة درازي شبو خطري بطاقة يعني شغلية بيناقو وكيشي بمسين خلال روكي يعني إيرو روج محروقات قرار درخص دروكي دي قو بطاقة بسكن ينسكن هذا أزماق دي منطقة شكرن طيب نبش كذي باب بطاقة كان بمشين وزي روبرو سيارة مشين حياة سيارة خلاص من زي بطاقة نفعلين يعني كأب حلايات داوية وشي عم جوات قوازن وبيدن جي بلا بكن بقين المحروقات انه خلق نعبي دي بابي وانا ام مطالبي وخد قوازن
8: انا عندي تاكسي عمومي هاي الواقفين هون كلهم عندهم تكاسي بطاقات البنزين عم يفعلوها الجديدة هاي صار 3 ايام في عالم الى 4 ايام واقفة يعني امبارح عند قازيت ملا حاجي بالكيشي 200 سيارة اكتر امبارح لو وصلنا الدور قال بطاقة تبعك مكرر بالحسكة طيب سيارة تبعي موجود وبطاقة موجود وصاحب السيارة موجود شلون مكرر بالحسكة عالم واقف صار له 4 ايام و3 ايام انا من اول امبارح بالليل واقف على جازيت ملا حاجي وهاي اليوم بنعمت لي وما في وبكره لنشوف ايش يصير معنا
9: يعني رجائك ما هي امكاني هبه فيلجني شغلي خوني زيك بقى بين غازيا مهاجرين دين النيفي بلد دين جيكي نزيك أمكان أبناء أمنم الطهدن أمنا شيكن بين تاليا دنياي أمي بس صبيحة طائباري دورنا قيمة بقري ويان جي لجناء أمي وابعلمين شغلي وا القازية بسكنين دورا من إيرو أزي بسكنين أوراقي من نظامي بدن من نظامي بمحجز بكل مجي متخن حبسي دي نا والله شوفين هنا سيشابي تاقبوار هنا محاسبة بكل ولو ونعالمي قشة ملينين حقي محقة مش كسينا ترسل يعني حق ما حقها حق مواطن يا اخي في عردين ابلش ولياتنا
0: تبري خدك ودك يدل داقلي وغازن نبيدابونه بهابونه يعني دو او استطلاع وانها دركت يعني طابورك ما ظنش خلكي له هيفيا او مخصصاتي خنج بوكو دسبكاري خبكن للسيرفر ابرسي قال لك كومنت جهات النفساندن قال لك خلكي على قاندبون محمد عبيد داني بو خدي مع انشي خلكي بف بستكار بيناتني بيجم يعني براسي كس يعني يك نزان بيجي بيجي بتني يعني مرود كار بيجن وخدي مع انشي خلكي بكاوي تشاوا بكن
1: حقي ما حق شخوا عقر ما في حركة سيبها تعدان شماوي اف برسكري كش لفيجي يعني هبانايا قال لك ما في قال لك اسا براستي وندايا مخزن داني جيداني بو في ناس ناموا بالسيارات قال لك كومنتاتين ديتر داني بون لو يوزعون رشاد نجار داني بو ولا لو يوزعون بنزين بطاقات بيجي لسر حرقازية بها تا بلا فكرن وهناك اف كريز واف ازمة سفك بوبايا حيان هم وداني قالك أذ بطاقة لغو ببن آحري باشوي أو با وقال كومنتاتين ديتر محمود علوش جيداني أفياج يجبو قهرتنا فان بطاقة وحرصال ولو تي تشيكرون وتي خوستن خوزيكو يعني نها تبايا خوستن تعليق قدن جهاتي الليث دانية هنا تشكنا ديتي الحسكي جي حياء أنا كاشبريا صالة كده أفرو شاوي

0: روج بروج قرما زيدا دباوك ما داخياني كرنو هذين إجا لدريايا دست بيبو يجي إجا درباس بونا هذين قال لك تشتي خوجي هنا تشتن هنا قوك مروف جي عاجز جي دبي يك جي قو بلين قرما هي بلين دبا وجا قال لك كيزوك وكلميش وميش تدنار برد بنو درت كابن بير بو أما رونشتي بون دي جيفينا كي دل راديا أرتا جيفينا ما آوك كار مند قش عقو كلميش هيم قولا إما اسبين حسيا متديت من ديتي دوها أمرانا كاتن جبر كلميش أسيدان
1: خسكات أنا قودا
0: مقو دنك تشوكي يعني مقو والا ما نديتي دو إريش بو يعني قل كي نخوش بو جات دس بيد كي ولو تحس خواتجي متقطع ومنما خوش برنك كي يعني تدركوي دا كيجي تشس جادي وشطرا حيرادي جي يعني تشبل كوني فتكي تدنري جهو كيزيك أو حشرات هنا قو تتحات أخذ نديتي خاصا إيدر دورا باجير تدنري جات وادر كاتنجش
1: كلميش اندر داو كيزيك نولو قل لك يبتشوك نقو تيصال بانات شخيصي زيدا نجن هذا يعني أزنزان بيوتش كيزيك نجي بس قل كيبتشوك
0: ويقلكي بربن إجا جارج جاران شار داري دس بيدكم بحملات عب كامبين عجبو مكافحات فان حشرات عبكن جا چدريا بلاف كرنا مبيداتي حشري دا بسيدان يعني چدريا عملياتي إيه رشا ضبابي به أو رشا ضبابي أم قلكي كيم دبين نما دبين براسي ويا قلكي باش بو بري خلكي ولو كشاد دليه خوفت كير أري زارو كبرا دو سيارة وان دا و چكاسي ماليجي داري وشو باكا فتكرن دقو برا درباسي هندور ببه چم يعني چميش وكلميش بتايبت كلميش وان دو كوجي
1: جا او دخان و او بهنا هاني قشت كت مجي بس كيف عمد هات من قود يلا كلميش دما نيزيكي مجي دبن جا ايصال جي لباجاري قام شلو شار داريا قل جبريا چند روجان دس بتوزيع فان مبيداتا ورشيجي كريا افكاري من الكنترولي هول ددن قو بيوندية بوان رابكن زيدتر اميجوان ناصبكن بي آليا بلافكرني ورشي ايصال چاوايا

0: زيادة تر لسر آليا توزيع مبيدات حشري ورشاويج آلي شارة داريا قل باجاري قامشلو نهاب مرة إدريا تليفوني بريز نايف محمد أو بربرسي بشي صحي د شارة داريا قل باجاري قامشلو سباتة بخير بو دماتة باش ببريز نايف
1: دماتة باش بسر شاغي
2: دماتة باش بس سباتة بخير ببريز نايف حقر أمج رنجي إيه مبيدات حشري دست ببكني قوتنا بلاف كرن أنا على السر ولاتيان أو تايبتن بأنواع محدد يعني جحمة حشرات عريا
1: بلي ديسبيكيم سباسيوت كن نهام وكا شهر داري قامش لو مكتبات اندرستي لشهر داري ما دست بحملية كريا مبيدات حشري دنوع الجمانة أم نوعك جي طبعاً شكو الصحة عامية نوعك جي مستحلبة بأوفي ونوعك جي بمازوطية أم وكتب أم دوزعين نجيب خوا إيه مستحلب بأوفي أم دينا مالا وإيه مازوط أم الكومينا ومجالسها بلافتكن
0: عليا بلافكرني تشاوي بتشي وي حر ولاتي دكاره يعني وان مبيدات عبدس بخه
1: بلي هر ولاتي كوري ام الدنيا ديال جنب المكتبي ام حسب مساحتها ويكني مثلا هكا الشقبي ام بي سي بي ملي ما الدنيا دا وك كراي بكي هكا حوش عربي بي ام حبكي زي تجديده وطبعا ام كوميجي كان رجعكم كوميجي بكم كوميجي ديسبي كريت وزعني او مجال سمي تاخا
2: أو جي كميات يوان محدد نجبو خلكي دريا كومينيا
1: أو جي أم حسب مالم دنوا أم مثلا هركو إيشان مالن أم القادر مالم دنيا نجبو خاطر بكي حمو مواطنة وأم جوار بيجين تشيكي قونك هواجي كاريم راجع عامي مكتبه بكي أم نجو خدنوا تمشكلين
2: إرشادات شنة إيقو هون دن خلكي طيبت أو إيقو يعني باري خدوا وفان مبيدات عدبه
1: طبعا اول شيء اولام دينوا ارشاداتي ما انو دبي لبقادين الخوكين تمامادين وهات رشاندين او درمان وجهي خو بغط ينجبو خاطري او درمان تهديد حشر يعني احتمال بشكلو حرقي شبكي دوري زاروكا بي دوري حيوانات بي جبو خاطري او بخو تعداينا كي ولقى سر زاروكا وين بي بس انو الافضل بدوري وابي
0: يعني امبيشن حتى كيشان رادي امانه فان مبيداتا هي وباندورا وينال زاروكا وان ويتنبه
1: امانه هناك هي تدي جبر الصحه عاميه موثق جزاره الصحه الصحه عاميه ام جوار بيجن انه بهناينا كي بشكي جرانا جبو خاطري دوري زاروكا بمشهوري 4 ساعات جيكو تلي رشاند هدر الحوشيات رشاندين تعداو هناك وينبي تريد بكريا لما هكا غرفات هذا رشاندين دي شوري 4 ساعات دوري زاروكا بيجبو خاطري بشكيلو هكا سريع شاي شي بحساسي شي بنزاروك جيش بناي عادز بن ام الافضل قدوري وابي بس ترسو القانين السريع يعني
2: هناك بان حيوانات اي منزلي اي اليف جي خدي دكن او تعديل وان دكي
1: نا تعدي سروانين وقص تريد او جي بجنوا جي نبر او دور بن الافضل قدور بن يعني بس تعداولو بسلوابكي وينبي
0: تدمك دست نشان كري ويهبش بو بلاف كرنا وان مبيداتان يان ويفكري بحطا داوياها فيني
1: نا ويفكري بحطا داوياها فيني تاليد إيصال ما بشكي زود دست بيكر جبو خاطر إنو شينكاي غالك ويصال قرم جوي خورتبي مزو دست بيكر ومي أقلين حتى تاليها فيني إن شاء الله جبو خاطر أم قضايا بحشرة دابن
2: برامبري وي عنوان مبيدات ايه ضبابي جي بلاف دكن اف رشا فان مبيدات ايه ضبابي وي طبا هي باجاري قامش لول خواه بقري يعني تاني اوكي لكا جمي جغجق او جهي قو افلي تيدكم دبن
1: نا من هادست بحملة خوي ضبابي كريا طبعا او جي اف مهد هيا مدرس كفن ام منطقة تاخب تاخم دماشين فيدا طبعا برنامجي ما هيا بشكل كيرو جانا ام درس كفن روكي الملي غربية وروكي الملي شرقية طبعا دنافرة جهن جهنا أم ديجار سيجارة أم حتى هالي بقرانا جبر إنه وقت داخل كرن جميع جغجق قالك كلمي شو هنا أم ديجار سيجارة جز بقرانا وكا مثل مكابام مكابامي جمعاي خاناتي جمعاي سيجارة إيصال مرشاندية وكي دي أميتا تاخو منطقة ميرشين حتى أم بجار بغطين كامل في حال مخلاص كرجي أم جار كريم كارن دي بقرانا
0: إيصال بقشتي يعني جبر جو قال لك رطوبات هي قال لك كيزك دركت إن إجا هون وك بلاني وجبو مكافحة فان كيز كان ويتشبه
1: راست ما وك موك شارداري وك مكتبة صحة من هذا است بفاح ملاكرية يا خوي رشي بردوان قيادة بابي ويا خوي توزيعي جهام أم دوزعي يعني جبو خاطري أم قضايا الفاح شرابكن أمي بردوان كن حتى تاليا هافيني وشو معطني وتيجي يوم بيجنوا إنه شو جوار لازم بيجي أو حشرات ودي تنزيد الجمل المنطقة دركتن أم كارن أم وقت شارداري أم دركب نسر أم ليبيزين.
2: ما قتني تجو هن تاغ هني بلكي أم دجارة وسجارة لي فكرن وقت نجو أف حملة خلاص كري يعني هافين دو دريجة وتني في جاري بيان وحملات دي ترجيها بن هجر إيه ضبابي من بحصا وعم بكن.
1: تديت صلابوري جيام دركتنا حملة ضبابي مرشان بشي محملة خلاص شي شكون تاني جمرة أم جار كدي أم دركتنا جيوا شكون مزين كسبب جيوا حشرات شيء هجر عطلة ثانية هبن تشين دي هبن أم جار كدي دركتنا شينن والجمع إيصال ما مدى بيشوفوا إنه أم خلاص كن بجار كامل أم جار كدي بجار فجرن جي أول نقطة وما دست بكري لسا
0: في حال هجر غازن يعني شكواك الجم كسكي هبه وچاوا تواصلي بور بكوي بري خو بده كويدكي وبري خو بده كوميني يعني دجه ده بري خو بده بلديه
1: نا داعيني بري خو بده كوميني بروري مكتبي بلديه شارع دريا خامشلو امي ام شكواي ناكي مزين تكاش مسألة ويوم ام تقول بشكوي ام دخل مصر موقع
2: تنسيق نعبره وكوميني ده يبري قوهم وامو بيداتا برشينن
1: تنسيق طبعا ما تنسيق مجلس اخوي ناحيه الكريه وتنسيق مجالس الكريه كومين شغل ذر الجمل المكتبي مبيدات السنن وهر تقاوم ترباز بن مجلس يقولك مجلس ناحيه انه هر تقاوم ترباز بن لجنه خدمي هيئه كوميده او مره حاضر بيج بخاطر بشكي اصلا قايد بين براسي رشيده مثلا زاروكي يعني بشكي اصلا قايم بينين تن سياره ما خب سياره لكن دي مجاريد بشكي تعدي وين زاروكا بتعدي دخانه وحراقه يعني حراقه جارنا اجر تابيجي او حراقه بشكي له تصل هيا ام جيكن بيجي لجنه خدمي انه مردر كفا صار حاره
2: چوکان یا مگیش ولو در باس بود چون منه هات لیلی براستی نباشه گرک هر یک خواب پاریز و زارو که خواب پاریز
1: زمان این سال ما ترکیزهی پشکی زده که یش بو خاطره کلمیش قضای الواقن و براستی یعنی ها گلک جوتا این جمعت به منطقه که هاتی رشاندین گلک استفاده مجوی کریه و کلمیش تمانه و حشرات کیم بونه
2: بریزنا ایفش بو خلک گنداوی چه ببه مثلا تپلانا و هیه
1: خلكي قندا كا اي تابعي بجاري قامشلو ام دسك نواجي يعني نواجي ديرين ام درمان مدايش خوم مدايك ومينا جنوا وجي رشاد ما بيجي ام ميدر كا نواجي مشكل ديني جمع يعني ميواجي ديرين
2: اها وندر كيفن بلانا وديان اللي هي فيا غازني خلكينا
1: انا دمي بيجي ان شاء الله مدايك ان شاء الله ميدر كا نواجي مواجي راسكين بس تديت اي بجار حبت المزنا حتى بجار لغتي ام ميدر كا نواجي
0: ساعتا وخش بيت مربو بريز نايف محمد بربرسي بشي صحي لشارة داليا قال لباجاري قام شلو ساعتا تخش به
1: شارين
2: قال لك سباس

0: دلدا تخش نه يعني ولو جنف كده أو سرانا قلت جي حسبك ولو بيك أبا تحس وقت دياريه كيش تري
1: قال لك صباح محمد صالح أف سرانا ها جبريا دص على ولو بيش يادر كت أو جي نكي مي هرا قليبو أو جي قال لك ولو بو ترين طيبات ولو جو كاسن إيه ولو محدد قال لك حسكري في سراني هبون وقال لك يخوش وحطا أنا كاش جارة قو أزلي قو هدارت كمس حسم قو نهدر كتية
0: إجاب في سرانا خوش أم دك هيجن داويا خلق أخوان إيروش برنامج عادس سبيكر روجي جالكس باش بوي هفكاري ما نبيل سفوك محمد صالح سر كنترولي سباس جبو تجي هفكارا من دلدا يوسف سباس يكتايبت جبوي وقهدار انهيجاو دلال السيدان حسين لقلوبو
1: ساعتا وتبدا خوش ساعت خوش سيدان بخاطري وا
0: بخاطري وا

قداري ما دما وخش با لكدري المجهدار دكين ون بخير هات النفي خلقا نهج برنامه يا راديو زين لسر بيلانوتو نه نقطة 5 بيلين راديو يا أرتايي.

لسه روچك جيهان كتشو خورتك قش ببين وكا قوچكو بران من دفين عبيرن مينة سروچك جيهان

0: تنقل دنيبة وهر هبت قال لك خشبها
1: تغبي سباس
0: نورا هناك دي بيجن دنقة هنا كستان خشن وهناك جديد بيجن زانن بسترين إجا تفر قرطا وان دي
1: إشخوا دنقة خش خش إشخوا استران يعني هركز قاري استران بيجي
0: والله أزنك كارم ها
1: دبت بيت كاري إشخوا بلا قلت يعني قمارة خوا نخوي واردة إشخوا مرة نكارم مرة إشخوا نك كار نا دبت تسترانك وتب ما تشاء وألهم تقو دبت
0: يعني أزد بيجم دنجة من نخوشة
1: نا أكيد جبرقو هناك جمررنا بين نخوشة وقتا دواقو هناك جمرر بين دنجة تخوشة براستي يعني مرج هناك خوش دبي يعني
0: شجع
1: مرد حس مرك هذا كيد دي يعني
0: نورا منك قالها تبكين
1: بلي كرام
0: تدنياي بتشابي خو نديت يا
1: نا الحمد لله نا
0: الحمد لله شما
1: ريش برقو من نديت يعني
0: بك قال كي تشتين بلكي قال لك خوش تتو لا تشتين نا خوش قال لك هن امرو جانا دبينن بكي توان نديت اريت كارب الحمد لله اجا نورا جمر قالها خو بك يا راستي ابا تشاو ابو زحمت بو قال لك جارانت درت كافسر دكي خلك التدنيرن ابا تشاو نا بينو دستري أفقاس هيز وأفقاس قدرتش كدري أني
1: هي أولاشي تفكيرها واكا ثاي أذكارم بيجم من نديتي راست من نديت أتشما عاد بيجم الحمد لله من نديت أجبرقو قرق مرتمي بيج الحمد لله أجبرقو تشتكي خزاي تشتكي أذكارم بيجم يعني خدي داي مرة أما هناك تشت هنا يعني هناك هنا تمام تعبيوان هنا و قال لك كار وتشت بدستي وعم درت كذا أما بإرادنا كمان أوانا يكور الناس جبرقو النخوة دي إرادنا دماغو إنسانك جي من سرد كده بين أنت أو برجكر دب تفكيره وان أف مثلا يقولنا حيوان مثلا بإنساناتي بس أشاج دبين يعني تشتك إرادة خودك ما تفكيره مشاشر
0: از دحرتم دی بیجم کربونا کربونا چاوه کربونا مجیه دلو مجیه درست راسته نورا کی جا هنرمند هری زده تجی حزدک نزیکی تی تسترانی وی حزدکه
1: ایب خودش خواه آن همه تشتا گوت مگو ای هنرمند به ای گوشتران حزدکه شخواه هنر بحره هم زب زنبونه هنرمند هنگلک جمارده به ای گوشتران حزدکه گوش هنری حزدکه دنگش کویده که به وی هرور اش برگو خلاص هنری حزدکه بخودي أسبر يعني أذكارم بيجم هنرمندي أجي حزقم تشتكي محدد تنيل جمع أزهما كيشا هنرمند كيف عم جرتي نخوش بجي أز مورال ديمي أد بيجم دوام بك ويدنجي تفاب
0: أما كا كورد جي حمول لسر سراني هنا كنرمندان مازم بويه قوهي مهر علمي وان سرانان ودمام قدار دكجي رحكي خوش تيمرو
1: راست أكيد صدي صد بس أما أيم مخافيري فيها وينكر أز بيجم هنرمندك طيبت باندور لمكري يا جي مجي حسكري اس حزدكم اس كش حزدكم يعني خلاص كريم هنري انا بلكي دبت دنقك درفجي ورمه اثر وانرجي قداربكم يعني ازولهم كيف عم شنريرتي
0: دنق هسته تبلكي بتشعب نابي دنق شخب تشعب نايديتن فيجات بقوه يا خوي يزدك ودرباسي دلان دب لغوري تنورا احساس جرينجي يا جي هيزبونا دنق دنقكي خرطبه
1: نا احساسي مرق وخرت شو حرتش دي مرق خرتي معانا قول احساسي بام كاريب وناف نريجيان بكرا من كاريب وشو اذكار بيجم استنجيش بو مثلا جبو روشا مرا درباس دبن تشاوا درباس دبون يعني ترمده مثلا زن كاريبوم مجيان كربا وك زارو كي مش خور ليستبا مش خور حركه كربا لدرفه او تشتال جمتنا بو يعني نكو مال بات عم ندشتن دهشتن از در کفم جی زارم جی از وارم جی اما زارو که ندشتن که از وارم بلیزم قبول نت کرن نا دگو ام نکارن پیر بلیزن جبر گو خلاص ام نکارن قبول نت کرن
0: تو نوک وام بو
1: دگو نوک مهی دگو نابینه ام نکارن ایجا جبر فی هاوی جی دست بیک آگو از مبیرا دنیای بر مخوک انسانک مزن دیت مخوک تدر بیوک زارو که ندیت جبر گو اتنا مزن آدم جیان کر
0: إجا هنر جبوي تستارقهك بو تبري خداي ودور دجت إبداعكر
1: هنر دست بيك أقو من دست بيكر تشاوه من دست بيكر بولو تشتكي عادي دبر يعني نو أس بيجم بولو إهمالي دست بيكر أما هدي هدي أز تفلي نافا كومي بوم معانا جي قوت شخوة أد نافا كومي دكار دكم دوه دكاده رجاء وليش توم القوري عقلي خوني يعني مثلا مرة بتوكي يعني مرة نظانة مقوها قال مكوم نعجبان تأسي فاكر مالي وهو
0: أز بكيفا خوما يدي
1: أري أري أري سر بخوبهم يعني مدقو بلكي ألوي دا كاشي سر بخوما شخوا جبوها فالا جي سباس دكم سلافي ما جي جبوان دستك دانمي دستك دانمي بيتر جي آلي كار بون يهشتن كو أجي حزبكم يعني جونري يعني وقتاقو هفالي مرر نعالي كارب براسي زانا كابيجم هزام بيتر بيتر مش هفالي خوشي قرت يعني هفالة دانمي مثلا هفالي مئي هنرمن جي وكي دن جي اوان هزامي مثلا يكا وقتا قولو أز دبينم كيف خوشي بمر أجي كيف خوش دبم براسي هيزكي قلكي خورد كيفت لي مروته دماغو كسكي جي مرار ونشتي به مرار كيف خوش به مراجي كيف خوش ده
0: هنا المد الثاني بقدر قيمتها بنا نتني الجم كردان جم حموم اللتان فاجي جيوان قلكي بلند إجا وكا تجيقو بش قريا در دوري هب دعما وان هب أو هنا المد كار قلك تشتن خوش كدر خينا
1: بلي راس
0: إكاد جمال تشستراني بيجي هرم قلا تشتن خوش دكي
1: ودي أم دي ساسترانك في الكلور بيجن
0: بنافي
1: بنافي ملي
0: ملي أمهرني كرمك

0: قال لك خشبو دستي تو هستي تصاغبة
1: صافي سباس
0: سرانين ولو في الكلوريت شاندي خش نظام رو هيز دكما رو بتقرر روجي مباري جيانا باري جيانا كردواري بتعمها
1: اشخا ما بيوجي ام نكارن جيان جي وكن بي فلكلوري خو شبرغو ايغو فلكلوري تنا بتشتكي ويجي تني
0: راسه دو بجني كبني وان تنا بني هي وان جي تنا يا ايرو ايجا شقيسي جرينجا بكر فاسرانين بري زندي بك راسي ام بين روجانا استراندين ترين درد كيفن استراني ذكاء صناعي نها بربو يجي ليدي ساج استرانين كيفن هر وندا نابينا نا جرك حدم ام ليفا جيرن
1: اب ذكاء صناعي نظام اوكي أمنك يعني أزبج مهرمان وأكون هرمان داس بين الرزيمة ذكاء صناعي نظام تحسه هرتش تاتي جواردن يعني دنجي تاتي جواردن نظام موسيقى قبطر ليت كيف تاتي جواردن هرتش تاتي جواردن يعني
0: نورا زحمتية هر زدا بيشياتة شو بود مشواري تي فني تي حيا نها يعني تشتي كتراستي وهاتية
1: خديد مشواري مني فني ده زحمتي هنا كي تشيد بجارنا مثلا

0: يقول حموه نرمندي النمر يكو استران الماء تقفصها سينجا خطا قراصتا
1: حسني بابي عادل
2: وشفي شلبي
1: ومرادك ني
3: حسين وخطركي أمري
0: وجبو حموه نرمندي النمر يكو خزمتا هنر واستران المكرن

أبصر التكيب أبصر التكيب إبارة إبارة جديد أنا زبوتي ربنا روشت نوع إبارة محولي واخ كل دينا أساس قديم أسمح سوق بيم زمان خدام برتي ربوريم مدبيم جلقي زكي باخبيم شسقي ويبيم مدي ربنو تلفت ليوك أزببي كلكي بنجا شيري لا لا لا لا لا لا بكذب سربي الدليل آي آي

إجا كام ميزاك ما هي اختيار بدنجي من الدار ناي خسري من ميزامك. غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري از گلو سوسنو چی شکور رحانا بر بینا تمه کرولا کوت دری ولات غریبیه ولگا

غوري غوري غوري سبري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري حيا مالي مباركرين داني نال زوزانا لا البرغري غوري غوري جالي برام غوباتي جباراني فرزورتري ولا كوني مالا بابي غوريا مقراني اشيتو بردعي رانا قريو مخي يا كي دور تامنو غوريا ذانا شي خبر بدي لسرديني محمد هره سردي نقاوري عزيزي

مالا مخلا ما بجنا ازراف كشكا محلا جوري خي جخيرا مالا خدير اشترا ببا مال خو تجمرا ببانا اكوا نبر مالي خي غوري غوري وزيج تيرا لي تير تاوزي أزيل سرير يانو دربا قلاوزي خي أزيل براد قرم لزوزانا إيفاري تيمو لسرهيلنا خد لسي خي ولا وزي بروز خد زانه لكاروانو ري

درخونا وبالبانو الذكير واي واي لبن بونا وقربانه الذكير واي واي العاشقين ليلي جاغد رش واي واي المحشوقين

جابوا كل لي لي لي لي لي لي لي لي لي دربانو من بانم ازدجيرم خدي واي جبن بانا قرباني ازدجيرم واي واي صالح كويتي قربانو ازدمشم واي واي ازعاشقي لي لي جابد رشم واي واي.

شين موايوان ترقونا وبنفانهم الزيخين موايوان لبنفانا وقربانهم الزيخين موايوان عاشقين ليه كتقاديد موايوان عد محشوان.

رون قايا هيدي دا ما جمعها قولاني دي ساكت بيرا من ويلات اخ مالبات هذين هو ازادي هز فكريم ورامان بوم من سترانك تشكرا ليسل اهلين اخوه

تعب كل الناس أنا محاس سوى في قلبي اللي بدايدك وتسارعت الأنفاس جاني إحساس إن